0: موديها كم ميجا هاتس تي في اف ام.
1: هما بي فاكسين دلوز جهوم هما بي جهوم كي فرصت انوديها حاتين انستيا كودا كودد ادي بالي جهونو كاموغاويس باليغا بودوروم ركا تيركودد
2: هما بي ركا تيروما ديفي فاكسين كي تيريغا
3: ميسلز فاكسين
2: MR measles rubella vaccine
3: MMR measles mumps rubella vaccine himene
2: hima behin rakha tiruma measles vaccine ge de dose furiham kurefa wa kan yakin kurawa
1: hima bihige alamate fenijanama lasnu kurawa sihhi farwa hodawa
0: divhefm nuadi he ke megahertz divhenge monifu he filwa denumuga abadus
4: Me Ahmadam.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله. داري فول مانجا حالك هنا؟
3: اهلا بمسرانكالا. ماما كون كمتة تيكولاني جيني ماما اهرمين اتا
1: ماما تيهابوركم ولين كمان اهرمين تيكن كولا فانا
2: داري فول مانجا درانجلي تيكو تا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانتا تاكولا ديتي ماما وارن وفاوي.
4: ابدا فهي لاوتاكايكو مازي گيتيريا
5: هيتكون جاغهودي ايمي گاياوا فنانونگه هاندانتاكايكو
4: هاندانتوگه تيريا داتورکولما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بولك انجيتا.
1: دونتا. كم مدوك سالو بالا. بيرنو ماهي تريكا فور كودتم ميداني. دونت كامبوت نوء. فاتون كوكو اكاني نوان. كوكو اكاني ولتي دكتور دكام مس تاتيوانتا. اهم في ميكام مسار من وارا فاروا تريكا مايكي ابكورا.
2: Rumia, I love you.
3: Duha ko saari ngi duga ja saro valananta.
4: No.
3: Promise.
4: Promise.
5: Emi hum tha abadu ekugavuma baudu vi.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ആയ് ഹമകശ്വരും എകലേഗ ഫാണി ഗിന ഗിനയൻ തൗബാവെ വടാകണ്ണവാ ബേഖലേക്ക്
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: إذ وهج حوير كلغا إكليغ فان إبهي سليمان غفان بلهم دوائر حلوي حتي تبير همهيمين أستا هشا هلونو هندو هندما كراشي
2: تيوهي FM දිවෙහි නායකු නුවදිය එකෙම් මෙගහර්ට්ස්.

0: كم مسار من وراء فروات ركامايكي بكورة.
1: نوديها 2 ميجاهرتز تي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.